0: قد سيلا زاد لكم زين عيو ممكن تتعلنا باخو مبلو
1: ترازم محل الفزولو مرباتي خم تكاتا تلزولهم كورات سمعتنا بمطال زينا كاب كتما سمران نو
2: على موي مالتي موقاد فيستولا مولوت عنا مسلا يوبسان كحرسي زيسا فيستولا نموقاد اللو من البقاس بزبالتيما بعسل تربعة حملة بدرجة هقر عبارنتو تخابيرام أبي محدار زباقاش باركا وانا داريكتر كفل محبرا واقل قلوت أتو فرانكو كوبابا أبزها بوغل قنا بقزاز حرسا عدي تاتسل زلوا بسان كحرسي زيسا بتعنا وطاقمات نموقاد حيال زعرم دهساسن كاكايد كمون نقحات حبرتسب أبقداتي لمدتاتنا مبرغ بعتب كسراحة حساسي بوم قزياوي حلا في جانفر دعنا دكتور والدو يوهانس بوغانو تنكتات في ستولان سعبيناتون دحر مبرغ كابيك لتشان عسران سلستن كسابك لتشان عسران حاموشتن نابي موكسي هوسبيتال من دفرازة تلعكا سلسان تشعاتن دك آنستيو زاد اللي أقل قلوت حكمناك رخبا كمزخالة بمحبار في ستولان مكل خاله قلت سالي كوسكوسات كايد نابي دك آنستيو زغنع أستمرتات كودب كمون مثال اعطات اقل قلت تكالات عنا كسف احتلاب يوم ابا منيستر عنا حلا في فريا من نداتو افريم زباين وكل بيت صحفت مع كان هزبي ودب حبرات هاقرات يو ان اف بي اي ابا ايرترا سيستر يوردانوس محارم بوغنم على موي مع التفيستولا نفس وقف زيقا حلا في نتك وسد تزخاخر علت كم زخونات بمدكاس ما اكل تحدثون حويت انفيستولا نزه بوزل اقل قلت موكيسوم ام حداري زواقاش باركا ام بسادر محمود على الحرية داتا نحادغنيا نت فيستولا ابي وتاد كمون ابي سدرابيت زفطرو تصعنو قليل كمزكونا بمدقاس مولو بمولو نموغادو ام حادرتين وزواتات مسحالف تتعنا بمرددا كساب بمحدارات كبابي وريدوم زدلي داساسن مصنعتن ككايدو تصويعوم أب نوزو بعد غيح بعصر تسلستن عصر تربعتن حملة أب استخايدة قم قام مدبات تمهرتي ترح برتسب أب مسرح ممهارن مستمهارن تموكيسون أب زغربات أب تصاباتكم أب متسقان أبيات تمهرتن مسرح توسختي كفلتاتن كمون أب من نبابرو ممهارن زقابرو أبركتو أب بغعات تمهرتي تنبوطي كم ترخبو تقاليتون أب تقسقاس تمهرتي نايكول درجات تستقم قم اللوركب أب عمت تمهرتي كلتشان أسران حمشتن متن محلاف بماكلاي قمقام أستاتيس عامي تاويت كمس بتحبريهم حلافي أقل قلت تمهرتي أبتنو الزواب ممهر بيانة تسفايا بزهابو مقلاتي معريت سطاف النت أب معدة تمهرتي نمهر قاقات أتبابع سرح كمتعامة أب مبرغاوي أتعاد في زر كبادك أنستيون متببع لعلي سلستمي تشح نغفا حقز كمتقابر دخام نزر أي تمهاروس تقابر حقزات دما وطي تاوي كمزنا برا حابيرهم أما حدارين وزبعة دغيح أتوها بتاي تسفازكي بقديو إنا برخز متزرلو تساطافن التمهارون معقابن نفتزد لدرجة كبن مبالون مساء محادر تقبابي سرع ركبات كقايدات حساسي بوم أب موداتات زباتن مقلال نايكالاي درجة بيت تمهرتي كتسرح زارقة متحافتي كوغن تسقنا زرلين أبيات تمهرتي كولحتا خقبرلن كمون تحت غرطي زي تمالالن قدامنت كوهابن تلابيوم أب نوزبعة دغيح كاب قدمة تمهرتي كساب كالاي درجة زي تزرقها سمانين شوعات انتكالات تمهرتي كلوا خلوا لو معامت ندالي عصر تشوعات الشح تمهارو أقل قلو التهب حقين بزوبا ما أكلن وزوبا سرجغا بغعة تمهرتي كبن مبالز حقز عودة زتا بعصر تروعة حاملة تغيروم حلا في تمهرتي أبتنو الزوبا ممر مريح كيروس أبزس معغل علاماتي عودة زتا أبعامة تمهرتي كلتشحن عسران حموشتن كلتشحن عسران شدشتن كابي قدمة تمهرتي كساب كالاي درجة نزد ترأي بالجاتات بمعقب دخامات المئرام كمزغونا قليتوم متن محلاف أب مبعتا سمانين شوعة تنت بحدة ميتاويت أب ما أكلي سبعان كلتن ميتاويت أب كالاي درجة ما سمانين كلتن ميتاويت كمزغونا ونارد يوم تساتفتي أب زغربات أبتاب مركوس بمقبار نمت أي هانس دها سبعتن ريتوتاتن أغربوم أما حدارين وزبا سرجقا توقف لماريام قبر مسكالة تمهرتي مسارت كل معبالة سلازخونا أقل قلت قدمة تمهرتي نمسفحن نمحيالن زوات أمامرحي قدامنتنا قدامنتات سلازخونا بعتب كمز سرح اللو أرقاقيتهم وكيل جانفر تمهرتي زبا ماكل ممهر مسفن ولا سلاسي بقريو أبتن وزبا نزر أزلو لو تيد حرم مسكان نزر ترخبا بالجعادات كعقابن كبر رخن تلابيهم فرنسان يكرينن اب مفرات وارزتا قرق لطاوس ممع كمتا فرارة ماغالي تن اتممع يكرين اب مريتا ميسايلاتن تر ميسايلاتن زد غالي لعزوار بحبارن ممع بالزخي الكوينو مرحتي كلتين هاقرات بعصر تربعة حملة اب فرنسا اب زكاير وزر الرب كمزغطم وتحبيروم فرنسان اتعزوارن ممع بالزخي النواتن تكنولوجين اب زمزق رواقزي ناب يكرين كتسدد مدب كمزلوا بلزيدان فولودمير زلنسكي قليتولوم امريكاني يكرين إننا أبزح لفك أربع معلتات تمسا ساليس مما كمتا فرار ما زكر يوم اتسمم عام كل غالي يكرين كم زادن في عقوي قلت انتهلو نتي كاب قلت تشان أسران قلت تنزغط انزلو كينات مليسو زقادد قوون كم زغل قنا قمتات اللو يكرين كاب روسيا زمت أزلو متقعتتات نممكات استراغغت أرمي سايل كت ألب متنحي فلاد زي كم زيلون كلو فرنسان يكرين كاب قلت تشان أسران شو منتن كساب قلت تشان أسران تشعاتن أبزلو قزي رافالز تسامعان فرتكوينات كتل اكلام وقانا قليت ام ايروب او حبرت اب قدامي منفق لتشان عسران شدشتان كاب روسيا زشامتو بملكع فساسي زدالو بحريا وقاس مسناي قدمي عامة مساسال عوارح كنت اتصار كلو بعصر تشمون تميتاويت كامز واسقت اب سابات حبيروم اتحبرت اب زحالفة شدشت عوارح تراي استات عصر تميليون تون بحريا وقاس كاب روسيا كامز عاد دقة تفليتوم روسيا كاب تمشهد استات شوعة بليون دولار اتاو كامز رخبت زدقاسو توم تاب سابات فرنسا بيلجو من اسبانيا نزل عالمت انقاز كامز عدق عرد يوم يوروبا وحبرت كاب روسيا كشب متونزت انح باري او غاز كاب فلما كلتشان اسران شوعتن تغليلو كقوارد صوكم زخونو كواي قلت انتلو كتقبار زالو تخلو تسبب مخانو يمت اتحبرت ابز وانزي لعلي عصر تربعة ميتاويتنا يغاز تلباتو كاب روسيا كمز شفريم تسبسابات سقلزو

لو ما حيزالكم تقربك ساحل صوانت بالصعوفيا تكتاتلو انه بخبر عدم ساحل صوان انتزه اللواء ارترا محلوت لو ساحل عقب نقول قرن رمز قدل مس قدل تميت سمن بمقاري حوت اتقاء انت زي تبسل سرع اتقاء عدو خينا انت زي تسلل تصارنت صنعات توفاينت زعرن سراحن بقبري فلتت انت زي تقسم هاقري محل خدو

فتلت شعبت حبرتات بمالة ما سهل وجدتنا حدنة فتيرا هزبي أنكيحن عتيقا حبو مورالا سنيقا أفلالاي دربتات بمعرق مغيمة أستخاخيلا دحر ماريتاو أمنة تاسريا ستاو معرنة تدلاديلا نقال سنعوت دلوت انت زي تقبر الرأي مهلخ دو

سحال ناف فلالايات بيهن ميهن حاكن كنعنان نقفيتان الرماتن تزيت اللمامد والكاورة بحاك تغمنا رسعة عن النتم كحتن تسبيب علي تاوي بسحلاو تسبل تزيح تسبو هاقري مهال لخدو

ساحل حقنيا وفي سارم ما هذه تبالحتن ديسيبلين تبقسون قطابنتن كتسالي لو تقمقامن قمقام سرحن كتسالي تمرتن وسانن نتن زامسول عبيت خبرتات اللامامي دا حاسنا وحايل فتيرا وحدات كنسوم بسنفل ديت أربيحا ملوكتا وحايل خوينم نقزف تعرموشش حرمو مش إنا زبلو قزفتي على شابيلا انتزي سعر الرأي مهال لخدو

ساعل بساينساوي سنة فلتات طببن كاب عيشة لا برئسة مركوساوي فلسفنا تزيت من راح هاقري اقري تخيلا بركاد الليلة مسقومت له

سعل ننستي سوا وريسا من سيات هاجرون كفلتون فور هاجرون كهدرومن سوا كم سحل من سيات ولدو ببولوتي كانكيها بوتا دراوي عتيقا نقول انت تدلوات انت زي تقبر اري مهال لغدو

ساوا كاب ساحل تمكيرا بتحالي إلى برد تحنقيتا دا تقال أقلت أقراو هنسات لعلن تحتن انت زي تبل أقري مهلق دو

سوا نقول له مثلا قلات سجيرة نير تراب وطبا محبرا وفتحي تمرتي حكم الناخة معبل هدري سحل تقبلا زي حلل تعار تقبرا لا نقعزو علامة أخي السناخل بقلا كبابا فلسات منسيات سنام راوخينات سلامن تقنن مكيتا مغزل تحح حلم سحل أم عرافة تبسح ردكت بلا الله.

كمتو وتدراو فلاسفاتات وقق خيمة أكان وقق تلالو زبل أمر تتقي ما سوا بقبري وقق أطريفة قوزو من بعل لقاء تمرش هلا

بأربع تسعات حمشت دقائق خمسة كاليتات نمودا درتو بمرتا نعوت بقيهم بزيد ما بينيام نايز عمت زي ساساي مدرخ عوت أمزقبهم بينيام بزي ناي مدرخ عوت تحقزو نناي لومي عمت زور بايلويس بلجيم بيجزين نتبن بممرح نابناي لومي كالاي مدرخ أمرح اللوم زي تمسح فاش إرترايهم

0: تقام زعبي مكبر يتسال ساي من البث أفتنا حزبي كسرع دغل قال انت يكون محجي أمزا حلف أسرت عامت نبلو اتهزبا وقدابت أفتنا نمحيال قطال نصرح تاني هنا نعون محيال تبايلو بزيكات الزنبر أن نبار وقدابت هات مكر وقدابت هات ناي هزبا وقنبار ناي همادئي ناي من السياسة من قصة أسون توسيخوه تفضل أربعة بدرجة ختماتات بجلتات بشابترس دنبري حجب زحل في عامتات كساب بدرجة هاجر بدرجة أمريكا خمس ودف تجيبه وعلى تاتو وابدد تعمو قزيد ناقبري خيط سانيحيو حجي نخل خلو سراحات كتعم وهاد كتعم تواهيلو ده حجي تزقبر عامتها وعلا مستناي فيستيبال وان القبكة كم دقبرن تساتفت نايت وعلاتات أو خلوون تساتفت نايت فيستيبالن اتي أو وعلاتات نايت ودابتات زل عال تيمان نار استنكا بو بيلكون نار هزبي نار تساتفاي نايت فيستيبالون كم زقربن هزبي خمد الله ليون نمكبار حق زمانتي كونسوليديت نقورو أبحاده كنومتو ادلي النامة التي نزغ نقبر تخوينو تي زعري تسراح أزي قفي حسلة دلو استخدام مثلاً زي كاندي تسعبة فيستيفال كيدل أبحلو وتع جيركا معرم عريو سيميناراتن ناي بهالي مدباتن كا أفتن ما أكلاتنا هزب زبهلا ناي بهلا ومشتاتن سيميناراتن كم زق برتجيرو قفح يدل هجت فيستيفال تسبب ذي هنا تسبب يوم قفح بعينته بودادبو بتساتون قفح يدل لزي نبلد لنا عيسى ودادبنا وقصنا سجيرنا بقت صار عام ثامت كا حساب كاندي ما أكل نايت فيستيوال حنساب معرب حنساب أمرأ دا تغييري كم زخيد أفت فيستيوال كاندو فيستيوال دي كايدو اللوتها زبلنا سيمينارات نايل على وتحلفتن بهلاوم شثاتن وديبكا نتي كخيد ديك ألسابنا بتي نفت قندي ناي فيستيوال بوتا قال خفال نايت فيستيوال ناو أمتيخا كم ساتفون مقبار إيتي مدبوتي دلو مالتي إت فيستيوال ون مستدود دمتو دلو مدبات حدش مدرخة ومدبات كاب كبنو التعامة هات حيزنا بزعبا مستقار نحنا حدش مدرخ نزارب تاني حنا إنا نعوون بزت عمى قدي كمي قيرنا إنا نعريو تبايلو بغات سأل زيت أخكا يدول سانيحو بالعلي بمرحنة زوها بنا مدب سرحا مدبات التحزان ونابق متأتنا أب الساعة تزي تيوساني توسيد اللو مالتي سلازي رئيتو غرب يبلون زيته كايد يبلون ما تاكونا حجون كنا كايد اللي نازته ولا حجون نازح حساب قريب دلو هاي طرفه حسابات كنكبل من محيش دل يوم نقرات اليوم كنا محيش قبو ايو اسمع سعوتو ايخونا نكفوت ايو قن كل قزي حساب مودة تا حسابات رأي كنت سبوا أنت توكن مسلزين خل نتوم كنا ثاتنا قام قمنا ما دبست رحنا نرانا بهاجر زوها بنا ما دبست أبزز الله كنا ثاتنا الزاميدنا سقمتات كنا وسط نايق الدنيا سقمتات كنا وسط كلنا هاني رئيت وخمد صبوي ولا أنا قفيت أو رئيت يد بلكا كنا عارفنا إن كسر حنا كل نيز خمسين وقال له خمسين كبر كبهالك علي وقنت أن مسارثات نايتا تكبر زلالوتي كدم كدادم كم مدرخ نام مدرخ نسجل سلدلنا نقدن ممحياشد لنا إذا ما درح حجنا أتوذر لنا قد مخلتس لستعاملتي وكزرغو الجميل حجي ناب كام كل خانوتي ناس ناب توقسة أو مدبات كنا أتوينا كبالزي التعاملت نقلن حالي في الله مزيد التحازي يزغلو نقبر دلنا مزيد التحازي حجي تساتفونا هزبي كل قزي خعبي إذا الله في فيستيبالات ناب تمدبات مخعبينا خانت سعر دلنا لي عبي اللي مخنيات كايلن كمو خونجن فيستيبال التحزو أو دادو تحستو كلنا نقروا مدرخ زحلو خون خلالو ندحريت نحكو بلاك جيرنا في مدرخ قديمنا تغيدو عينة عوداد بان نتفاتن كادحريت تتريفو التفستيبال نخعوت كساقم خيلي شو سقع حجي مدرخو حالي خيط ساني عوت كايط ساني حد سرح قدلتا تاين ورون مالا تاقنا بود عاو من قدي حسر ساب دلنا لقم قمنا ينا نخيط كل قزي قل بما سرطو عوت سرح يخسر حد سانيحو مدرخ قير كلهن صراحة كقير الله زي حاجة تحسب الله كل سب كريات الله أحدش مدرخنا أتلا ولا وش تعدي ولا بدقة التحزنا أو دربنا نتفتحنا مست مدرخ زخيد قيرنا هنحزو سلد لنا أو تكيرنا هنا هنزار بدل لنا أبتي نتائج مدرخ حاجة أنا مبول لنا بريزنت إساس إنترفيو خير كني كل من دحر سمعنا تي كوهات سنة غني حبريكا كاب حدا مدرخ ناب حدا مدرخ نسكر لنا حدا نايك ألسي نايم كل هال تنكر مدرخ ودينا ولا كلهم تنكرنا يوم تعاوشنا هنا فتسيبنا عنك فاتي بلنا تدي بلنا قل حجينا حدش مدرخ هنا نقاط تسل لنا سلازي سراحتنا ها نأخو تكر الله نابت مدباتنا لازي فستيبالك أكلنا يزي هقراو مدب أكلنا يزباو مدب سلدو هنا نابز خنكيد قدن يوفجيت هي نايم زيت هاي مسرح جن كنت شو لينا بعلو الفستيفال كي ترى في مزات هي مدرخ خونا له زيز متصن جورا فستيفالات سيمينارات مدرات أو خي ترى في حسابنا تلو نحن هبتمو زح حش مرات سات اليون زح حش مرات سات كنوسد ناي قدن يجنا موداتو نزغل هزبن بأخياتاتن بوعلاتاتن زغرب زنور ريتوتاتن بالعلز متص مبريحتاتن أواهيدك سوگم تخت وسیدن مدرک کتاوتن دل ادلیتیس به لوت تا دامز تا وگز کات کنیت و لوتی کل گزه یه فرح کای مالسی ریسک فر حساب انت از لوت دکه برد لوس یاد لیان نادی عوتن نادی عوتن نه نیو خس کف بری اوی کن نیش تو ریسک خیلی وسیت که کت عوض لذیت خیل حج قا کام ریسک کن فر حل و بزه نگار کلی او بلون معنی اتو تو مدرک نه دم عناری نام نت حزبن نت مدرخن نت مدرک سرحن نت هاگ بن سبارق کینام تقریبم حزب سبوق و سقاس نهر تغییر حجبو آنو جمیران نهر جبو بخلو اکالات سریح لو عود سرح خون غلیو مس جمر نه خا کم وتر ندام حیشنان ندارم نان دارنام کم خیت کا کم کمپل کوسد کلا لو آمانت
1: نیلوم زدالن آلکو نزیم سلیرو کسال کسب نرخ بلحان کنیو عوض نحفاش